يزيلم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قادو بين قاطة هاي بلالي جركة كيزي درسه